سيزر سيسترز فوق بي زي 100 بوينت مي كلير قال هميس في الودو واللوم ال 21 تميو هي الجورناتا تاع تي من هو بوتي ينا جنوينامنت ينا بيرس لي يكون لي بزون نبقى ديا ونكون هفنا ينا ازيت نسبت شنهو كافي برو ما يفسيش لي عش نبوت التي فاتي يوجلي التي سيرت نيهدو بتا نيتي نفقد مع الفاميليا ويك ويهدو تيدو شهاجة نكون ندري لك سهة نيهو بلا تي and mind you بينيتنا I make one of the best teas ever and it's very easy the trick is حليب تالبوت ايه و حلي انا رزايرا تي بك سويتي مش تنخيا ما لو اللي يجي أبيات سوا برو ينا في الفريتا شورت نجيبو أبيات عش ينا نعمل نفس الما بتي ونفس خليب تالبوت It's just so good انت كيف تهدو تي Jennifer Rush